به أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك لسانا راطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وكاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتأمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan kami, sesungguhnya kami bermohon lidah yang sentiasa menyebut dan ingat akan-Mu, hati yang penuh dengan mensyukuri nikmat-Mu, serta anggota yang mudah mentaati perintah-Mu. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu iman yang tetap dan sempurna, hati yang khusyuk, yakin yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Kami mohon amal soleh, agama yang mantap dan diberi kebaikan yang melimpah ruah. Kami mohon keamanan dan kesejahteraan, kesihatan yang sempurna, serta mensyukuri atas kesihatan kami. Kami juga mohon selamat dari segala mara bahaya dan petaka, dan kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa minta jasa orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. والحمد لله رب العالمين.

الأخرى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون